مطار شرم الشيخ عن وصول رحلة رقم 532 القادمة من لندن. شرم الشيخ إيربورت أناونسد